yaxshilik qilinglar deganlar. Shu bilan birga Misrdagi cherkovlarning ko'pi sahobalarning davridan buyon buzilmay turibdi. Bu kabi katta adatdagi sahobalarning ijmoiy sunnatning o'rniga o'tadi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ta'lim olmagan narsalariga bunchalik ijmo qilmaydilar. Hazrati Umar ibn Xattob o'zidan keyin musulmonlar ham qaytarmasligi, cherkovlarda ibodat erkinligi va mustaqillik ta'minlashi uchun Baytul Maqdisdagi cherkovda namoz o'qimagan va Baytul Maqdis masihiylari ila ularning o'zlarini, mol-mulklarini, cherkovlarini va o'sha cherkovlarning vaqflarini, mollarini himoya qilish haqida shartnoma tuzgan. Sahobalar bunga guvoh bo'lganlar. Mana bu amal musulmonlar uchun oxirgi zamongacha ham, oxiri zamonda ham hujjatdir. Hadisi sharifda kim zibmiga azor bersa, men uning husumatchisiman deyilgan. Shuning uchun ham Umar Misrning fotihi Amr ibn Asga maktub yuborib, hazir bo'l, tag'in Rasululloh sallallohu alayhi va sallam husumatching bo'lib qolmasinlar degan. Imom Malik ibn Sa'd cherkovlarni buzganlarga qarshi quyidagi oyatni ham hujjat qilib keltirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا Allah'ın masjidlerinde onun ismi zikir kılınışını men etken ve onların buzuşka hareket kılgenden hem zalim rak adam var mı? Bu ayet, Baytul Maqdis'ni fethi kılıp ibadetini men kılgen, çirkeğini küydürgen ve masihilerini bitti hem koymayı kertekleken rumliklar haqida tushgan. Ushbu go'zal suratlarga o'xshash holatlar juda ham ko'p. Ularning barchasi nubuvvat nuridan bahramand bo'lganlardir. Bunday narsalardan faqatgina qalbi qotganlargina chetga chiqurlar. Allohning o'zi asrasin. Islomiy birodar, o'zingni o'zing terga. Agar imkoning bo'lsa, solihlarning kitoblaridan yaxshilarini ko'p o'qi. Buni eplay olmasang, ahli zikrlardan so'ra, yoki senga Allohni eslatib, dunyodan ehtiyot qiladiganlarning suhbatini top. To'g'ri yo'lning alomati shariatga sabr ila ergashishdir. Iqtibos tugadi. G'uluvning zararlaridan. Nazratun Na'im fi makarimi axloqi nabiyil karim nomli ensiklopediyani yozgan ulamolar guruhi dinda g'uluvga ketishning zararlaridan jumladan quyidagilarni keltirgan. Birinchi, g'uluv Allohdan uzoqlashtiruvchi narsadir. Ikkinchi, g'uluv do'zaxni vojib qiluvchi narsadir. Uchinchi, g'uluv amaldan kesilish va unda bardavom bo'lmaslikka sababdir. To'rtinchi, g'uluv aqli zaiflikning dalilidir. Beshinchi, g'uluv shaytonning hukmiga tobi bo'lgan bo'lish eshigidir. 6. G'ulu johillikning dalilidir. 7. G'ulu fahmi ozlikning dalilidir. 8. G'ulu vasvasani keltirib chiqaruvchi omildir. 9. G'ulu yurakni siquvchi omildir. 10. G'ulu davomli xafachilikdir. G'uluvning turlari. G'ulu dinda haddan oshish ikki turga taqsimlanadi. Birinchisi amaliy g'ulu, ikkinchisi e'tiqodiy g'ulu. Amaliy g'ulu dinning amaliy qismiga oid narsalarda haddan oshish demakdir. Bu turdagi g'uluda aqidaning daxli yo'q bo'ladi. Ya'ni e'tiqod asosida amalda haddan oshmagan bo'ladi. E'tiqodiy g'ulu deganda amalda emas, aqida masalasida haddan oshib g'uluga ketish anglanadi. Bu kabi g'uluning misollari ko'p. Ularni kelajakda o'rganamiz. Amaliy g'ulu. Bu turdagi g'uluvga hadislardan misol keltiraylik. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol: "Dakhala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fa idhan hablun mamdudun bayna as-sariyatayn. Fa qala ma hadha al-hablu? Qalu hadha hablun li Zainaba. Idha fatarat ta'allaqat." Fa qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: "La, hulluhu."
ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد رواه البخاري. أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم مسجدك كرب إكي أستن أرسك تارتب قويرغن أرقان نكردلر و بو قندق أرقان ددلر بو زينب نين أرقان چرچب قرغنده أنجا أصلده ديشده Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam uni yechib tashlanglar. Kishi tetik turganda namoz o'qisin. Qachon charsasa uxlasin dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hafiz ibn Hajar bu hadisni sharhida bu hadisda ibodatda tejamkor bo'lishga targ'ib va unda chuqur ketishdan qaytariq bor degan. An ibn Abbas radhiyallohu anhu qol بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ رَوَاهُ الْخَمْسَةِ ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلنده نبي صلى الله عليه وسلم خطبة قرأت كان إدلر بردن أفتابدا تك ترغن أدامن كورب قادلر و او حقدا سردلر بو أبو إسرائيل تك ترمقن اترمس لكن سايدة ترمس لكن قبرمس لكن varoza tutishni nazr qilgan dedilar. Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin, varozasini tugal tutsin dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatning qahramoni Abu Isroil Quraysh qabilasining Bani Amir ibn Lu'ay urug'idan bo'lib, hadisi sharifda zikri kelgan narsalarni nazr qilgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam so'rab surishtirib, uning masalasidan xabardor bo'ldilar. Keyin esa bu ish bo'yicha shariat hukmini bayon qildilar. Abu Isroilning nazarida ham to'at, ham ma'siyat shariatda ko'rsatilmagan ish mavjud edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam unga ma'siyat bo'lgan gapirmaslik, soyada turmaslik, o'tirmaslik haqidagi nazrlar behuda ekanligi, ularni darhol to'xtatish lozimligini bayon etdilar. Aslida Alloh taologa to'atdan iborat bo'lgan roza ibodatini esa davom ettirishga amr qildilar. Amaliy g'uluv odatda yakka shaxslar tomonidan yo'lga qo'yiladi va uni qiluvchigagina zarar keltiradi. O'tgan ikki hadisda va amaliy g'uluv haqidagi boshqa dalillarda faqat yakka shaxslar haqida so'z boradi. E'tiqodiy g'uluv. E'tiqodiy g'uluvga ketgan tarofalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ro'yobga chiqmagan bo'lsalar ham, ularning chiqishlari haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan hadisi shariflar vorid bo'lgan. Xavorijlar va dindan otilib chiquvchilar haqida Abu Sa'id radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. An Abi Sa'id radhiyallohu anhu يوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة لم تحصل من ترابها في أديم مقروط فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخيل القمة على سته فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة
كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضيداء، هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه. قال: لئن أدركتموهم لأقتلنهم قتل ثمودا. Ali ibn Abi Talib Yamandan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tuproqdan tozalanmagan yombi tillani qarz ila oshlangan teriga solib yubordi. Bas u zot uni 4 kishi: Uyayna ibn Badr, Al-Aqra ibn Habis, Zaydul Khoyl va Al-Qama ibn Ulosa orasida taqsimladilar. Shunda u zotning sahobalaridan bir kishi: ulardan ko'ra bunga biz haqli edik, dedi. Bas bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga yetdi va: menga ishonmaysizlarmi? Halbuki men osmondagi zotning ishonchlisiman. Menga ertayu kech osmonning xabari kelib turadi, dedilar. Shunda ko'zlari ichiga kirgan ikki

وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. رواه الشيخان والترمذي. أبو ذر رضي الله عنه دان روايات قلنادة. نبي صلى الله عليه وسلم بركنه بو قياش قياقا كتشن بلاسز لرمى dediler. Allah va uning rasuli a'lam deyishdi. Albatta, bu to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetkincha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajdan qilgan holida yiqiladi. Ta unga ko'taril, kelgan yeringga qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha arz ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: o'sha qachon bo'ladi bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shundoq qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu qol: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعته يقول: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. رواه مسلم وأبو داود وزاد. قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب كتب المنزلة وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان رواية قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بر حديث ياد ألب هيچ يادمدن چكرمدم. اول ذاتنين شون ديدگرلرن اشتكم من. علامتلرنين برينچي چكدگانه قياشنين مغربدن چكشه va odamlarga dobba jonivorning choshqoq paytida chiqishidir. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigini orqasidan chiqadi. Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovud: nozil qilingan kitoblarni o'qib yuradigan Abdulloh, menimcha ikkisidan oldin chiqadigani quyoshning mag'ribidan chiqishidir, dedini ziyoda qilgan. Demak, qiyomatning ikkita katta alomatidan biri quyoshning mag'ribidan chiqishi oldin bo'ladi va ikkinchisi dobbani chiqishi undan keyin bo'ladi. Bu haqiqatga jazm ila e'tiqod qilmoq kerak. Dajjolning chiqishi. Dajjolning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan biridir. Dajjal aslida uning laqabi. Ko'p aldamchilik qilishi uchun shu laqabni olgan. Shuningdek, u haqni botir ila ko'mib tashlash qobiliyatiga ham ega. U asli yahudiy odamdir.
Madinai Munavvaraga nisbatan mashriq tarafdan chiqadi. U odamlar orasida ahli salohlikni va taqvodorlikni da'vo qiladi. Keyinroq xudolik da'vosini qiladi. Unga juda ko'p odamlar, xususan yahudiylar ergashadi. Uning tana tuzilishida o'ziga xos alomatlari bo'ladi. Bir ko'zi tep-tekis bo'ladi. Bolasi bo'lmaydi. Makka va Madinaga kira olmaydi. Peshonasiga kofir deb yozilgan bo'ladi. Dajjal haqida ko'plab hadisi shariflar kelgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. An ibn Umar radhiyallahu anhu qol: Qoma Rasulullah sallallahu alayhi va sallam fil nas fa athna ala Allah bima huwa ahluhu thumma zakara ad-dajjal fa qol: Inni la unziru وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم odamlar ichida turib Allohga loyiq hamd sano aytdilar va Dajjolni zikr qilib, albatta men sizlarni undan ogohlantirurman. Har bir nabiy ham albatta o'z qavmini undan ogohlantirgan. Lekin men sizlarga uning haqida hech bir nabiy o'z qavmiga aytmagan gapni aytirman. Shubhasiz u g'ilaydir. Albatta Alloh g'ilaymasdir, dedilar. Bu hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal xudolik da'vosini qilganda aldanib qolmaslik uchun uning katta sifatlaridan birini aytib qo'ymoqdalar. An Anas radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kazzaba. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عيديه كافر أي كافر يقرأه كل مسلم رواهما الأربعة أنس رضي الله عنه دان روايات قلناده رسول الله صلى الله عليه وسلم قيبر نبي بوسكي Albatta o'z ummatini g'ilay kazzobdan ogohlantirgandir. Ogoh bo'linglar. Albatta u g'ilaydir. Albatta Robbingiz g'ilay emasdir. Uning ikki ko'zi orasiga kaf, fa, ro, ya'ni kafir deb yozilgandir. Buni har bir musulmon o'qiydir, dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Alloh taolo kishilarni sinash uchun Dajjolga turli narsalarni berib qo'yadi. Jumladan u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. An ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: Ad-dajjalu a'warul ayni al-yusra, jufalus sha'r, ma'ahu jannatun wa narun. فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ İbn Umar radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Dajjalning chap ko'zi g'ilay, sersoch,
u bilan jannat va do'zax bor. Uning do'zaxi jannatdir, jannati do'zaxdir, dedilar. Muslim va Abu Davud rivoyat qilgan. Abu Davudning rivoyatida albatta dajjol pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda, man sami'a bid-dajjali falyana anhu. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. أبو داود'nin rivoyatida kim dajjalni eshitsa undan uzoqlashsin. Allohga qasamki, kishi uning oldiga borsa uni mu'min deb hisoblaydi va undagi shubhalarga qaramasdan unga ergashadi. Yoki unga berilgan shubhalar sababidan unga ergashadi, deyilgan. Dajjolga berilgan sehr ba'zi odamlarni o'ldirib, boshqalarini tiriltirish kabi narsalar odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. Anas radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa min baladin illa سيطاعه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نخب من أثقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق." أنس رضي الله عنه دان رواية قلناده Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka va Madinadan boshqa har bir yurtni albatta dajjal oyoq osti qiladi. Ikkisining har bir yo'lini farishtalar saf bo'lgan hollarida qo'riqlaydilar. Shunda u tuzli yerga tushadi. Keyin Madina 3 marta titraydi va undan barcha kofir va munofiq u dajjal tomon chiqadi, dedilar. Dajjal Madina-i Munawvarani qo'riqlab turgan farishtalarni ko'rib, tuzli yerda to'xtaydi. Uning kelganini eshitib, Madinadagi barcha kofir va munofiqlar chiqib, oldiga borishadi. Anin Nawwas ibn Sam'an radhiyallohu anhu qol: "Zakara Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ad-dajjal zata ghadatin. Fa khaffada fihi wa raffa'a hatta dhanannahu fi ta'ifati an-nakhl." فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعد العزة ابن قط بعبد العزة ابن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله

فيصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها فيعاسي بالنخل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ثم طأطأ رأسه قطرا، وإذا رفعه تحدره منه جمان كاللؤلئ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر وأوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحشر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس ثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم نغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونبتهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها. تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. نواس بن سمعان رضي الله عنه دن روايات قلنده بر كن ارتلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجالنا ذكر قدرر ارزاد اونو پسلتدرر و كتردرر Hatto ki biz uni xurmolar orasidamikan deb gumon qildik. Biz kechki payt u zotning oldilariga borganimizda o'sha holni bizda ko'rdilar va sizlarga nima bo'ldi dedilar. Ya Allohning rasuli, ertalab dajjolni zikr qildingiz, uni pastlatdingiz va ko'tardingiz. Hatto ki biz uni xurmolar

Shuningdek, u haqni botir ila ko'mib tashlash qobiliyatiga ham ega. U asli yahudiy odamdir. Madinai Munavvaraga nisbatan mashriq tarafdan chiqadi. U odamlar orasida ahli salohlikni va taqvodorlikni da'vo qiladi. Keyinroq xudolik da'vosini qiladi. Unga juda ko'p odamlar, xususan yahudiylar ergashadi. Uning tana tuzilishida o'ziga xos alomatlari bo'ladi. Bir ko'zi tep-tekis bo'ladi. Bolasi bo'lmaydi. Makka va Madinaga kira olmaydi. Peshonasiga kofir deb yozilgan bo'ladi. Dajjal haqida ko'plab hadisi shariflar kelgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. An ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Qoma Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam fil nas فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlar ichida turib Allohga loyiq hamd sano aytdilar va Dajjolni zikr qilib: "Albatta, men sizlarni undan ogohlantirurman. Har bir nabiy ham albatta o'z qavmini undan ogohlantirgan. Lekin men sizlarga uning haqida hech bir nabiy o'z qavmiga aytmagan gapni aytirman. Shubhasiz u g'ilaydir. Albatta Alloh g'ilaymasdir", dedilar. Bu hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal xudolik da'vosini qilganda aldanib qolmaslik uchun uning katta sifatlaridan birini aytib qo'ymoqdalar. An Anas radhiyallohu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عيديه كافر أي كافر يقرأه كل مسلم رواهما الأربعة Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qay bir nabiy bo'lsa-ki, albatta o'z ummatini g'ilay kazzobdan ogohlantirgandir. Ogoh bo'linglar. Albatta u g'ilaydir. Albatta Robbingiz g'ilay emasdir. Uning ikki ko'zi orasiga kaf, fa, ro, ya'ni kafir deb yozilgandir. Buni har bir musulmon o'qiydir, dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Alloh taolo kishilarni sinash uchun Dajjolga turli narsalarni berib qo'yadi. Jumladan u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. An ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: Ad-dajjalu a'warul 'ayni al-yusra. جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنا ده

Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Dajjolning chap ko'zi g'ilay, sersoch. U bilan jannat va do'zax bor. Uning do'zaxi jannatdir, jannati do'zaxdir, dedilar. Muslim va Abu Davud rivoyat qilgan. Abu Davudning rivoyatida albatta dajjol pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa, bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda: Man sami'a bid-dajjali falyana anhu. Fawallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun. Fayattabi'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shubahat aw lima yab'athu bihi min ash-shubahat. Abu Davudning rivoyatida: Kim Dajjalni eshitsa, undan uzoqlashsin. Allohga qasamki, kishi uning oldiga borsa, uni mu'min deb hisoblaydi va undagi shubhalarga qaramasdan unga ergashadi. Yoki unga berilgan shubhalar sababidan unga ergashadi, deyilgan. Dajjalga berilgan sehr ba'zi odamlarni o'ldirib, boshqalarini tiriltirish kabi narsalar odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطاعه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نخب من أثقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. أنس رضي الله عنه دان روايات قلناده. نبي صلى الله عليه وسلم مكة ومدينة دان بشك هر بر يرتن البت دجال آياغ استقلده. اكسنين هر بر يولن فرشتلر صف برغن حالر دا قرق ليدلر. شنده او تزدي يرغت شده. Keyin Madina 3 marta titraydi va undan barcha kofir va munofiq u Dajjal tomon chiqadi, dedilar. Dajjal Madina Munavvarani qo'riqlab turgan farishtalarni ko'rib, tuzli yerda to'xtaydi. Uning kelganini eshitib Madinadagi barcha kofir va munofiqlar chiqib oldiga borishadi. Anin Navvas ibn Sam'an radhiyallohu anhu qol: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفعه حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعد العزة ابن قط بعبد العزة ابن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فلذلك اليوم

الذي كثنا أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسه عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى، إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر وأوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحشر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس ثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم نغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونبتهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها. تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. نواس بن سمعان رضي الله عنه دن روايات قلنده. O'sha bir yildaga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar dedilar. Ya Allohning rasuli, uning yer yuzidagi tezligi qandoq dedik. Xuddi ortidan shamol kelayotgan yomg'irga o'xshaydi. U bir qavmning oldiga kelib da'vat qiladi. Ular unga iymon keltiradilar va ijobat qiladilar. U osmonga amr qilsa yomg'ir yog'adi. Yerga amr qilsa nabotatlarni o'stiradi. O'tlab yurgan hayvonlarni kechqurun ularning oldiga o'rkachi eng uzun, yelinlari eng to'rgan va qorinlari eng shishgan holda keladi. So'ngra u boshqa qavmga kelib, ularni da'vat qiladi. Ular unga o'zining gapini qaytaradilar. U ulardan qaytib ketadi. Ular qahatga uchrab, qo'llarida mollaridan hech narsa qolmaydi. U bir xaroba yonidan o'tayotib unga, xazinalaringni chiqar deydi. Uning xazinalari asalarilar podshohiga ergashgandek unga ergashadi. Keyin bir navqiron kishini chaqirib, qilich bilan urib ikkiga bo'lib tashlaydi. Har bo'lak orasiga

qorgan narsalari uning rizqi emas. O'sha narsalardan manfaat oladigan merosxo'rlarning rizqidir. Alloh taolo tomonidan bandaga beriladigan har bir narsa rizq ekanini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflaridan ham tushunib olamiz. An Abi Kabshata al-Anmariyyu radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Thalasatun أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سوى. رواه الترمذي. أبو كفشة الأنماري رضي الله عنه دان روايات قلنادا. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Uch narsaga qasam ichaman. Bandaning moli sadaqa ila nuqsonga uchramas. Banda bir zulmga uchrasa-yu unga sabr qilsa, albatta Alloh uning izzatini ziyoda qilur. Banda tilanchilik eshigini ochsa, albatta Alloh unga faqirlik eshigini ochar." Yoki shunga o'xshash bir kalima. Men sizga bir hadis aytaman, yodlab olinglar. Albatta dunyo to'rt nafarnikidir. Bir bandaga Alloh molini ham, ilmini ham rizq qilib bergan. U bu bilan Robbisiga taqvo qilur, silayi rahim qilur, undagi Allohning haqqini bilur. Bu eng afzal darajadir. Bir bandaga Alloh ilmni rizq qilib beribdi-yu, molni rizq qilib bermabdi. U sodiq niyatli bo'lib, agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining ajri barobardir. Bir bandaga Alloh molni rizq qilib beribdi, ammo ilmni bermabdi. U ilmsiz ravishda molini to'g'ri kelgan tomonga sochadi. U bilan Robbisiga taqvo qilmaydi, silayi rahim qilmaydi. Undagi Allohning haqqini bilmaydi. Bu eng yomon darajadir. Bir bandaga Alloh molni ham, ilmni ham rizq qilib beribdi. U esa agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining gunohi barobardir, dedilar. Tirmiziy rivoyat qilgan. Bu hadis sharifda molga qo'shib ilmning ham rizq deb atalishi e'tiborga sazovordir. Shu bilan birga, banda Alloh taolo tomonidan berilgan rizqqa nisbatan qilgan tasarrufiga binoan turli darajalarga erishishini ham bilib olmoqdamiz. Rizqni taqvo bilan, Alloh taoloning roziligi uchun sarflagan banda oliy darajaga erishadi. Rizqni ilmsiz ravishda to'g'ri kelgan tomonga sochgan, u bilan Robbisiga taqvo qilmagan, silayi rahim qilmagan, undagi Allohning haqqini bilmagan banda esa eng yomon darajada bo'ladi. Imom Ibn Abi Dunya va Al-Hokim